أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.